0: واو كونوا كونوا باروش خمس شوكولاك نهورش خمس شوكولاك نهورش كونوا كونوا باروش واو دوليان دوليان اسمع أمّا دوليان اسمع أمّا
1: كتير قاط سبارت قاط جرق قاط جرق السنين
0: And the thrushes.
2: I'm going to go to the hospital.